يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن الصلف الصالح أن الخربة فيها مكان الرعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة

0: الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤمن

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مرضيا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجعلني ورفعني وارزقني واهدني واعفني واعفني. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحاكمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لها

مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا لك الحمد على سماوات والأرض وشهادتك وشهادات. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الله وبحمده. سبحان ربي الله وبحمده. سبحان ربي الله وبحمده. ربنا صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر.

0: العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
1: يا baru saja pendengar RRI di mana pun Anda berada. Kita ikuti siaran langsung sholat Jumat di Masjid Radlatul Jannah. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Maka berakhirlah siaran langsung kami pada edisi Jumat kali ini. Saya atas nama kerabat kerja yang bertugas Edi Suroso. Mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembali ke studio bersama rekan kami yang bertugas.
2: Iya, alhamdulillah semoga ibadah sholat Jumat kita pada hari ini yang telah kita tunaikan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta membawa keberkahan, ketenangan hati serta menambah semangat untuk menjalani aktivitas dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur. Bagi para pendengar yang baru saja bergabung bersama kami setelah menunaikan ibadah sholat Jumat, selamat kembali beraktivitas. Semoga setiap langkah dan pekerjaan yang dilakukan hari ini menjadi bagian dari amal kebaikan dan senantiasa diberikan kemudahan serta keselamatan.

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.